Dames en heren, goedenavond. U luistert naar ARF-programma. Even assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En ara al-jum'ah, al-sata zista al-feinus tu'ashirin. En terhaf zekhoum gil barramaj nogh en dit is kous jum'ah zissa ghahitash. برنامج النغ عريف نيتزن زي خاوستات زي الإذاعة المحلية الخودة يتعرضيني في كورجميت من الجالية المغربية ذانيتي ذي هولندا أمو يتعرضيني في مصرين يتعلق سلمغاث النغ سعرف النغ سلثقف النغ نغ ذا عريضة إهما سيثما مخصم البدا جي ساعة نغوي سنين تيرغا نغ رخبورتنا عريضة زي المغرب رخبورتنا ذنك إثنثنا محمد يحيى في الساعة وسنين تيرانا البرامج نظن روخا قبل مناح البرامج نظن مغلقهم نيغ أمو خلبدا انتسنتا أصماتي السارة من الذكر الحكيم

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: أريد أسدين الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكرج مع نزيد ساعة تنتعر حيطة الشيخ وبريد السنيان FM 106.2
2: نيخو بريد الانترنت www.house.com

0: باريس. سدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكرج معا نزيد ساعة تنتان رحيطة الشخور ريد السنيان FM 106.2
1: نيخو في الانترنت www.fausta.com

0: أيش مسوي تناقشكم اللي بدأت تنظم البرامج النعرضي وعارف زي دندين الخاودة أنت سدى كورس جمعة زي الساحيطاش أيش مسوي تناغ مواخذكم النيغ البرامج وانيتي نجين عاسي جمزرو ذا مقران مزروي زقورفين واحد تجوخ تبارك الله يكثر أزغن قان نغار بعن قان عفوا البرامج وانيتي اللي بديت عرضيني ثمني قنن غا عما الثقافة غيريفية الثقافة مغربيين دانيتي ذي هولندا متهم من عريضة مغربيين داقي يريفيين بخصوص ردانيتي ذي هولندا خودة من دزيوسن راقي عريف نغي عزن إنهارا قيد ساعتنا وسنين نزو أن عرضيني ثيجن موضوع مقران بزاف قل حقيقة هما بزاف وذان نزدغن دانيتي إمغربيين إمسلمن نيغ إمسلمن نضرب جي مغربيين واب بشكل عام لأن مسألة هما إمسلمن قيد حاليثا وهو أنه ذنين تحول ممكن لنجن فريق عمل يزو ذي إكسيج مشروع إج مبادرة سنين جنس عرض خمت هذين إمضران إمسلمن دانيتي جي شو مكان يودس دانيتي جي خاودة من نزديوثن الموضوع مغا المبادرة مغا لأن مخذكم النيغ الجالية المغربية نيغ مغربيين دانيتي ذي خاودة غاسن دارين لو خاس 60 سنة غاسن نيجو مزلو ذا مقران وسين داخل من خمزيا ومعد جين تاوان سنداني وين تاوان سنغاد جانيتي ومعد خلقان دي وياوان عيون وياوان يعني قانا روخا قي أقل قل جيل ويسابعة يمكن ويس خمسة بمعنى أنه إذا ندمجن قل مجتمع ندمجن قل رياضة قل ثقافة قل فن قل سياسة وقل كل شيء يعني حسان أنه اثنين سانيتي متبعت حتى غير من روابط لبدأ قد مواثن سن مواثن جدود لبدأت غيما لأن مزيغنا ميجن اثنين عماس تسمحون قل مواثن سن ميزدوسين ولكن وخمن قيني جي سواف ذيم قرن قل اندماج سن تدي قل مواثن ثانيتي والاندماج ونيتي من بين موادرين سنه قيم شي مثلا يذن تو واحد نقول ذو باش هذاك عندهم غراقي قاريف مثلا نقاسوا ثنا احنا وحي مرخ هذه مرخ اميه هذه مرخ ديعريف نيغ العكس لو تقند مغرب نيتي وما تو واحد انه مراد زريم لو روح غير وقت تبعده بزاف ذن تقند مغربيين تشن روخا تقند مغربيين عاد وحنا هذه العطله يعني وين تديش ذاب زيو ذا نسكن شي محال بلي تديش عالم طم قران بلي وذا ندمجن بلي وذا صحي السنة قان داني تيجي المواثة زدان قيد المواثة ولأن ذا مغرا وزما تيجي جو مكان مراوغ زديوري تديش جانب وذا ذيني جوش قسي ما مدام نادم إدعى دانيتي يدق السوابعين زدانيتي يدق ذي مغربين زدانيتي يدق الفواحد زدانيتي ما غال لا منادم وين الترشيدة ما قال لهم الترشيدة أسقسي ذا مقران ونيتي وإنما هو طبعا الحال دانيتي روخا بزاف مقابل إسلامية جي هولندا وإلا ينجن مزيارة ينجن حاجز نفسي أقفيو ذان نسبة من ينظر ذا يتزدق صح بالنسبة للجيل الأول من الناس تمزيارة مثلا جي التسعينات نيجي بمزيارة القانا ونيتي كيني متقاش كم يقصح لأن تزمنني يذكر خيو ذان ولكن روخا خاصة زي كورونا غيرا كورونا جازين الحاجز النفسي يذور مش على عادية أنه من ما ينظر ذانيتي خاصة ولكن خصت تريم مقبرة متبعة الحال مقبرة يعني إسلامية مسلمن غاس خضوع خاضع للشروط النقاء الشرع الإسلامي الفقه الإسلامي جي منها الموضوع عوانتي مهم جدا نهاران عارضت ناين وذان ناين بجيون الجن زي فريق العمل يعني زي فيك خروب يسقان سولاندي فيك خروب نيكسين إنيسياتيفة ثانيتي الغيستيور خما بوان من جين اللي عنكره في غاسن ذي وذان تفاعلي وذان اكيسن مختكرن اثنين باش مشروع هو ثم ذي نجبر غزيس نظم تبع الحال لان مشروع مو مشروع مغا بزاف لا بد الساعه ذي ضمات كي السياسه ضمات كي قال البلديه ضم الاغلبيه كي السياسه نشيعاون نخمت في اتوض مشروع ولدي نعارض السي احمد الحداوي انت هذه مثل الجانب ونتين الجماعه ديال البلديه نخاوده انت كعضو الجماعه سيسم من حزب العمل بي في دي ا الموضوع واخا السيور قساتنا وسنين في مسويت ما روح قيم فكرنا يمكن غانغ نتيجه ساعه تاع غانغ جو مسوار هكذا ومات محمد يحيى. محمد يحيى انت ذي جم سويزة ذا قرانا قاردي واري في دقيقة نغيز ما تم قرانين متابعات الحالة انا سنشي قال الله متطوعين وجي قال الله شين ميزانيا ناشين حاجة من امي تشزير وقت الناس يزو يتوي يغدر خبورات نار يذا انتشم كل شيء انتشكاية الطاس انتقاية الطاس من السيتي مكيقيم لبدا عظم دوكر نظم دوكر إذاعة وانت ذي جزاق نغو جيدا دوكر نغو هاو انما ذي جزيارة ذي يوانيتي و طاج غادي كذاك مثلا دي التقني دي هذا السعدان فيرون لومة محمد يحيى المرا عادو دي شي محمد يحيى تفنسكو اذا شي حاجه اكاك الموسيقى ما تفعاد تنحى محمد يحيى شوي شوي خنا وصينا من الجندي هاكي كي جانب تقني سنتريت مثلا من قان نحاول ان نصوض ان ان ان نستوذي فيران ساسقي فيران غدومة محمد يحيى دين النبيه هما تفندس على شي حاجه نخبرات نغماس نعرف نغي عزن
1: اريد بس دينا ريفي عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعه نزيد ساعه تنتا رحيت الشيخ وبريد سنيا اف ام 106.2
2: ناخذ الانترنت www.faustad.nl/arif
0: ايث ما سويت مالو خام وغداكم النيغ غانغ امسوار زيد الدين دنبية قدومة محمد يحيى سي محمد السلام عليكم اتسري دايد دومة محمد السلام عليكم مساء الخير ازول
3: السلام عليكم دومة
0: محمد اكيك نور الدين اكيك نور الدين مرحبا بكم عارف روخا توي تبعت حال وقا اني كوني نهار 16 روخا الاجواء ان ونفذو تاد فنديد مخي جا الحال ديني الاستعداد ونفذو اداء ثنيث مثلا تبعت الحال سانيتيز اوروبا غاهم ديني عارف مخي جا الحال ديني استمرار شي حاجه ما راه تبعت حلقه مستعده تسيو المضاعفه
3: اكيد ثم نور الدين بطبيعه الحال بحكم ان راديو واريف انتي غنغوشين الفرصه باش انه نصدى الموهبه المتواضعه كيتعلق المجال الاخبار الرياضي المجال الرياضي بصفه عامه نشينا قنضين تير وخرنا كلشي هنيو قنغرانا الاشاره لهم اي مجال من ما تخصم اي لحظات اي نهار ان شاء الله نتمنى عليه حشمنا كيكم الجمهور لكم ان شاء الله انكم تسناثن عبر العالم بمجان بخصوص الموضوع كذا ثم نور الدين وخا الحسيمه مختصنا لا تنتع عش لا تسمى يعني بعض الأجواء الصيفية بدنا تنتيد بدنا بعض المحلات إلى بلعنا قيل مشتركة بدنا عزمان بدنا عدلان بدنا تكن شوي نتمسرين مأكولات ونبذو شوي نينا ربحورات عاود بدنا تنقل الجماعة لين الحسيمة بدنا تنقل ربحورات بدنا تكبر المرافق الصحية ما غدا سني ودال بشدة نيجن نيجن أجواء تصبحاني نيجن أجواء صحية ما يغى وين ثوان سان ما يغى بخصوص الجالية قعدوا يعني عادوا دي توفت شي الجالية خل حسيمة ولكن توقع إن شاء الله قاع شي ما تين قرى غادي بدا يعني غرغوا يقير طنجة الحسيمة المورتريل هذه ذي ساكواد إثمة ثنغي جان على غارة نتمنى يسن إن شاء الله عودة ميمونة ميمجان عبر العالم إن شاء الله
0: ناشي نسيتي ماس إن شاء الله مغني عودة ميمونة ذا إن شاء الله بسلامة ذا حنا زان ذا مواثن سن فاميليا سن إن شاء الله سن عطلن سن المليح يجوز قصي غطفك وش غاتسي بغلو غاينا كوني يجوز قصي نظن مرا مخجان ربحورات نيذ قصي وجان ربحورات لان رخو مشكين ربحورات ذي نيذ الحسيمة هو ذر كاسن البلاستيك ني ذا انتسن تاوين ذر كاسن نيخوني ناين فرانك يسو سايك خرب حاس تقرب حانك يبعثي ذي الأجدى دينس ما عاد يجد ظاهرة ني ملاقة ظاهرة ذي ظاهرة يتم غيقستكس ولكن ما عاد يجد ظاهرة ني ما صافي قضاء نخص
3: ممكن
0: ان يكون هناك
3: أكيد ثم تنور دين ويجي المشكلة ضم قراني لا تعالى نزف وتعالى نزف إلى حدود اللحظة يعني بمجرد ما يتسدون بدون تورى المظاهر يعني المؤسفة إن احتلال الملك الشاطئي قد حق جميع الساكنة لين يتسنن دين الحسيمة ميمة جنسوا داخل المغرب من خارجي ناس تورى بعض المبادرات زي السلطة يعني للأسف يعين قرى أنه بذن تنفذ تحرير الملك العام زي جموعة من الشواطئ الحسيمة مرمود أميز ديام ثارة يوسف أم مؤخرا قباد السي وقعيج تحرير مجموعة من أرصفة زي الكراسة القهوة اللي مسلينا مش نتمنى باش توغى السلطه يمشي للناس وش هذا القرار صقني عباد الله وانما يخصو يتجاوز شي الحدود ينس انه هو يمنع المواطنين زي الحق نسن انه هو ذو الجنار مثلا انه هو القمن الفضاءات العموميه نتمنى كل واحد يعني يحترم الحدود ينس يحترم القانون باش الجامعة يستفد الجميع زي الفطايا الصيفيه
0: ان شاء الله نيشان اخر محمد متعت علينا الموضوع مع بالنسبه تويد خصنا نستورك مسؤول من ايام سمو ولكن مليح نسيت متاع من ايام وخذني شي نجي نساور واخا خ الارزاق نخينا نساور منها من يخصي تنظم شي حاجه كل الجدي هذيك سي الحقين سكي من النوا ذمت محمد اول يشك السور خ خ خاريه ذا تشم وضاد خبرات ديني مراكش خبرات جديد خوات نتشم
3: اكيد ثم تنور الدين غنظم مجموعه من الاخبار الرياضيه اي يتعلق نس الاسابيع الاخيره يتعيش رياضه المغرب لان نشي نقن على ابواب انتهاء الموسم الرياضي 2025 أن سيور خاميني جان يتعلق فريق شباب الحسيمي جدا دائما أنه يستسيخ في نسق الموقف صعب وهو أنه أضعي بارتيزان السد يحسما يعني المصير سواء المشهد يقيم القسم الأول عفوا يقيم القسم الأول هو أثني غادي هو القسم الثاني هو ثمانية ينتمني شي ذيني مباراة ذهب الطوعي نهار حد قيمني أحمد أمام فريق بني حمد فريق شباب الحسيمي يسترجع كل شيء يلعب ناس جن أساسيين باش أنه هذه عيا بارتيدية ثانية سجن تتخذ سجن جدية باش تعقب سجن نتيجة مهمة زي بني حمد فريق بني حمد كذلك يخسر نادم وزيك سنقي الشيء لأنه يوذف جن معسكر إعداد يجيب سليمان مؤخرا باش يستعد بارتيدية ثانية يعني نستنتج بأن فريق بني حمد يكسي بارتيدية سجن جدية طم قرانت أنه يزور أنت القيم القسم الأول هوات ذين بعض تفيدات عن خبرات أنه المكتب الحسيني فريق بن حمد خصم المباشر فريق الحسيني يكشف تحفيزات مهمة يلعب باش تزيان كيبارتي ديال ثانيتي باش أذهب هنشي نغنى كامل اتقاقي عناصر فريق شعب الحسيني باش أنه ودع قبل نتيجة إيجابية إن شاء الله باش العيان ذاك الحسيمة يجنا راح مهمة يجنا راح تصلحان أو كذلك العيان الطفل جمعون سن إن شاء الله باش أضمن البقاء القسم الأول هو بدأنا موسم ديبوان سجن جدية سجن معقول حسن زي العامة إن شاء الله من يتعلق الأقسام الشرفية إلى التواجع عيا بارتيزان الرجاء الحسيمة الفريق اتحادي مزورن نهاية أسبوعي النهار حتى مدينة تركيز مباراة نصف النهائي المؤهلة إلى القسم الثاني هو لكن تواجه بارتيزان بعد الاعتراض اللي تقدم الزاكس فريق طلبات تطوان بحكم أنه يتحتج بأن النتيجة غسل حق هذه عيا بارتيزان ماشي الرجاء الحسيمي وبالتالي مازال الموضوع عويتي يروج قط العصبة في انتظار هذه توحسم الموضوع بشكل نهائي للأسبوعين الأسبوعين ديكوان بإذن الله فريق وفاء دريوش جاء على يعني مقربة جدا من تحقيق الصعود إلى القسم الممتاز هوات ولكن مع الأسف بفارق نقطة واحدة فريق وداد وفاء وداد يحرم فريق وفاء دريوش زي الإنجاز وانتي يخفص التأهل إلى مباراة السد بشريعية باتي غثي أهلا مباراة أو غثي أهل القسم الممتاز هو تنتمنى توفيق لفريق وفاء دريوش في المناسبة القادمة يجي الموسم ضمقرا القسم الأول هو كلاسا يجي كلاس مصحا لكن مع الأسف العبرة بالخواتين فريق وداد وفاء وداد بفريق نقطة استطاع أنه غادي يضمن الماتشين سميت ستي غادي يهلن القسم الممتاز هوات. الخبر الأخير يتعلق كرة السلة، فريق أو الأمل الحسيمي غاس بارتيدا مهمة ومصيرية غادي يهلن القسم الممتاز لكرة السلة رجال أمام فريق النهضة البركانية نهان حد قاعة المسيرة كناس فريق الأمل الحسيمي يعني في غفلة عن نار الجميلية غاس الحساب يحقق نتائج تيم قرانين استطاع باش أنه يوض بارتيدا غادي يهلن باش هذه قاعد القسم الممتاز لكرة السلة رجال فريق الأمل الحسيمي ديجا إعياء القسم المونيتي ولكن بسبب الأزمة المالية إهواد القسم الأول ويتعاود نفس الإنجاز الموسم المونيتي. نتمنى التوفيق لفريق الأمل الحسيمي لكرة السلة الحسيمية باش تحقق الأضواء شأنه وشأن جميع الرياضات الحسيمية. نتمنى أنه أضع نقي نفس المنوال باش أضع نقي المراتب الأولى إن شاء الله. هذا هو ما تنورد لنا تنطوط آخر خبر رياضي أسبوع وينتين. نتمنى إن شاء الله الأسبوع المقبل كيهم المساكة كذلك أخبار جديدة نتعلق صغيرة باقي المجالات إن شاء الله.
0: ندخل شطاس دمت محمد ندخل شطاس خبر ثلاث سنين سيتي مسيتي زار ديواري في الفريق النغ الشباب الريف الحسيمية ذي قيم القسم يجاروخا لأنه للأسف الشديد بشد يوضع الوضعية ثانيتي أمون سيتي مي يثمث نغ الفريق الأمل كرة السلة ذري نغ القسم الممتاز ونقال شطاس دمت محمد ونقارك ذي من سيوين أجمع عندي تسين إن شاء الله مرندا
3: ان شاء الله تنمي شكرا
0: السلام عليكم زوين ايت ما سويت ما رقنا غير خبراتنا الرياضه زين الدين الحسين معكمه محمد يحيى روحكم النهار وخاكي ساعه نغوي سنين غنهار غمسور نين مجيون سانتي زي خوده الجنز البلديه مثال السياسه محمد سيم احمد الحداوي نسوار سيسم ان الحزب العمل التكعوض والجماعه سيسم حزب العمل بي في دي ا ذو مثنى نظن ورنس سيسم فريق العمل نجل نكسي المبادرة باش يسور مشروع المقبرة الإسلامية ذنتي ذي خاولة أمس ورواذي وقع قد ساعة واثنين ونسجل فشي حاجة منوعات نظن يتمسوا ثم قيمتها كينا أقار ذي وعريف
1: عريف سدينا الريفي عدد جمهور ذي سبع ملس نكورج معا نزيد ساعة تنتان رحيطة الشخو بريد السنين FM 106.2
2: نيخو بريد الانترنت www.housestart.net

احمد سويت مار ذاني تين تسد دغام قارو ساعة نغام زوارو تقيم ثاكين غا ساعة تويسنا ين قم سوارنا اقذو مات احمد الحداوي زي البلدية المخاودة

عيش من سويت ما خاشكم نبدا تصنفن برامج عالي في زين دين الخاودة أمسا ورنغ نغير حن نريد جنة ذي راح أق نين مجيون مشروع مقبرة الإسلامية يمضران يمسر من ذي خاودة للأسف الشديد إجن دومات زي الفريق العمل زفير كروب نتكلف نسلم مبادرة ثانيتي اعتذر لظروف خاصة به أكيد نغ كين غيري كل شوي أنجي نغ نظن نتجاني كمثال السياسة زي بلدي خاودة زي حزب العمل انت قد داكن احدا تفهم سوار نغ غادي بدر شي حاجه يسيو راكي السواها وانما مهم لكل ظروفه قيمتها كاين اكو شويه تفن في دار سوار نغ دومات سي احمد الحداوي زي حزب العمل

0: ريف أسدينا الريف عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعا زيد ساعة تنتان رحيطة الشيخ وبريد السنيان FM 106.2
1: نيخو في الانترنت www.haustad.nl/arif.
2: هاي مسوي ثم مسرخي عليكم ورتنطنية قاشكم ورتنطن من البرامج أن عارف بروغرام عزين دين الخودة عمودكم تقدمها قي ساعة تمزقارو تغانا غن عراغ جم سوار موضوع نمقران جم موضوع تيمة بزاف إمزداغ إمسر من الخودة طبعا الحال أم سوار نغيرا مختلف تقدمها خم سقارو قي ساعة تمزقارو تيرا ذيري قنينين بجيون جون بجي تيري سيسم أن الفريق يعني العمل نيافيرك خروب نتكلف نسم مبادرة المقبرة الإسلامية ذن جي نظن نجان سيسم من سياسة سيسم من بلدية نخاودة سي أحمد الحداوي انت خاختكي نغ مسرخي عليك
3: شكرا
2: دقيق بالنسبة إذا أمت فريد حبيبي نجان تزيفيرك خروب قي اعتذر لظروف خاصة به إن كوني لكلين ظروفي أكيد نغ إذا أمت أمين لكن شاكر انت مساورنا كل شوي موضوع الموضوع عيث مسؤولية من المقبرة الإسلامية متابعة الحالة مخصصاً باللي الجالية المغربية ذنيتي ذي خودة وذلك قوة تاريخي سمزروين سعرين يتوض 60 سنة قي مرحلة ثانيتي وذنو سندا خمس جارو الجالية الجيل الأول يسد يخدم يساهم قي الاقتصاد الهولندي ومن بعد السنة غيره وسيد ما يسمى بالتجمع العائلي وذاوين ذنيتي ومن بعد خرقن دا داوان سن داوان داوان سن روخن تاو داقنا قي الجيل يمكن ويصعب من الجيل ويس خمسة قاعة بمعنى وذن روخن دمجن قي جميع المجالات ندو ذا ثانيتي ذي هولندا غاقن قي السياسة غاقن قي عريضة غاقن قي الثقافة غاقن قي التعليم غاقن ماني موفي ممكن تفذي مغربيين تفذي مسلمين تفذي يعني جندي ما جوق هذا مقران يتسد كي السياق الموضوع وانت المقبرة الإسلامية لأنه متابعة الحالة ذا إني خمس قارو ذا إني جن حاجز نفسي وذان مشات سيني ذا مثلا قي عرنا يخن تحقي 90

0: حاجز نفسي وانت ينقص شوي ذني جن حاجز نسأل نتعلق أنه يبدأ نقل الجيل ويس خمسة ذني تي يعني من نامج ذا سميت وحسابي خميس ذا هولندي تبعت حال روابطك ذا مواث نبدأ تقريبا أن الأمازيغ نتاع ما سيسمح ذا مواث مزديكا ولكن حاجز نفسي ينقص شي حاجة و ذني عاوذ مسائل الجن اجتماعية أنه من أمي قراك نشمع مثلا نوز الشي الوالدين نوذ مثلا نغل شي جيز الأحباب أخذ نترى ذني تي لأن ما غالا لتجن فرصة كل من عان الجماعة غصاح مثلا مراغ عان عيدة غصاح كيس دعوغ نيا مالا شتاق ورين والزويثي غضاها غصاح وشم مرين ندر قين مغرب قيشون قندي قيشو ذرا يقصع الحار ذني الجانب الشرعي لأن متبعة تعلق سلاس الفقه والنيو ما خصني سيون شنين خصنا غي وذني سيون قبينا إني وش النوع الفقه الإسلامي يشتريت النوع تندر ذي دولة تيري إسلامية نغلم ويموضع نظن أظن لا ولكن مهم تجوز الشهر كمان يعني للأسف الشديد أنه ذو متفريدي مهم يقول ما غادي يزني تيعتذر الظروف روح الموضوع تم أمسور ميخرة يغنش روح هذه كسيجن ما صار نظل لأنه كيما ذو مت أحمد الحداوي انتزي زي السياسة وجي زي السياسة وإنما جالي بسيت مثل البلدية شك الموضوع عوانيتي المقبرة الإسلامية المشروع عوانيتي يعني ميخص مشان السيوخ الجانب يعني مختصر مبارك دار مرة عنده شو معلومات لأن روحش كنت مثل هذه الحاجة وخذ عنده شيء حاجة معلومات الجانب يذني جن مبادرة يوتي نيكسين مبادرة وما دنسي وراح كني أخذ دور لكم كني وجي جي البلدية جي المشروع عونتي
1: المهم شكرا لأخ عبد الواحد
0: نور الدين
1: ماسي نور الدين سمعي الموضوع عمولة المقبرة الإسلامية إجل موضوع مهم جدا لنغس يتعلق سونة الجالية الإسلامية جن دي هولندا الكمر وبالخصوص نشين دي ثمدينة خاودة المهم بالنسبة للفكرة يعني باش نشأ إجل المقبرة الإسلامية كنا الفكرة بحق تقذينت بزاف ربما يعني ذي التسعينات شغانغ الفكرة أني باش نكون نشأ إجل المقبرة الإسلامية ذي خاودة ولكن ماشي مقبرة إسلامية خاصة يعني مقبرة إسلامية خاصة يمسلمان لنا جغان غونات محادثة تجيج المقبرة هولندي ذي خود قانس أيسلوف
0: كنيو من تعنام ما كا
1: شيء مزيد أول خجل
0: زي مزيد أول تمسي أول مزيد أول نه
1: لنا غان غدين تنيج المقبرة هولندي ولكن قارش مرض خصم يعني ذين الغباغي مسلمن يعني مستعد أن يجن الجزء أخص خاص يونا في مسلمان ولكن المغاربة يعني من تسورة القضية الفيق القضية الشرع وذلك قارش لنا ما يمكنش أدخل تضي مسلمان مهم الفكرة تقذنت ولكن النقاش خلال المقبرة الإسلامية يتجدد بالفعل ذي الوقت الكورونا لأن تولد الحدود جاب العند تيا جو الطيمون تفهمت إيش العدد من وذن موثن دي المرحلة دي المرحلة اللي موثن الكورونا وإيش العدد من وذن القيم دي الثلاجة ثمية موثن الأموات
0: بدين سيمانات سيمانات
1: أطر شوارب عشر
0: شوارب
1: وتجري وذن كل محاولة ثمية باش راح عن طريق إسطنبول راح عن المغرب ولكن المحاولة ثنية يعني هو صديق إن شاء
0: معاناة مقرنين
1: بالفعل ويعني على المستوى الهولندي كان مجموعة من الإخوان جينا لين ثنين جل مبادرة قارش نغسل أبو دنكون جل المقبرة الإسلامية ذا هولندا بل تسريد خيش لبؤسسة قارس بيبين لين ثنين خذين جين جل مبادرة جين جل المقبرة الإسلامية ذا قوينة ديزات العرن نغسل غشق يعني 2022 ربما يعزم من المقبرة الإسلامية خد خذ هذا مية مثلاً ديس تقريباً شن 2000 ومينه المقابر ديس كنا يعني ثعم ما ذكش الظرف يعني
0: وجيز
1: وخيال الزخج ومشان نظني ذي أوتراخت يعني مؤخراً عودي 2023 نازل من المقبرة الإسلامية تقولنا دي أرنم المقبرة يعني تمغى بزاف كنا أكبر مقبرة إسلامية ذي هولندا تنيك جند ذي أرنم أخشعات إني تكنا الطاقة الاستيعابية تقريباً 15000 ومينه المقابر غادي تكسي وخاص من 2023 ربما قتلوا خاص تاع 2001 اذن نضرن ومجموعه من الناس اللي خاوا نضرن تنديم مدينه بلادي ارنم دي زاوت لارن ولكن غير مقابر نظني يقموش نظني راك دي بيرخنو بزو راك دي اينت هوفن فينندال هنا غاس المقابر نسن خاصة تفهمين ولكن جنت بعض المدن الهولندية الأخرى مثلا دي دينهاخ روتردام هتفهم مقبرة تام قرانت لأن قارس ناتور بخلاء بلاس تقلنا زي ممشان خاص يمسلمان ولكن واجبهم قبارة يعني خاص يمسلمان
0: إذا كي خاودة ما الفكرة اللي جانا أنه هذه المقبرة خاص يمسلمان تسمعن خاودة من ناس ديوتسم
1: أجد المهم ذي الوقت نتقلب من ذي الوقت من كورونا ذي 2022 لنجد جغل

0: نيجا جيغ عضو ديال المجلس البلدي سيسمونه حزب العمل. في 2023 قدم يعني اسئله يعني كتابيه هنا في المجلس التنفيذي البلدي. الناس زعما خصك نوض في كاماميه لان العدد اللي مسلم من قزدان هذه خوده فهم وذنا يحسن مقبره اسلاميه هذه اما هذه خوده هذه النواحي. المهم الاسئله اللي وجهت انت تقول هذه شهر 5 دي 2022
1: مزيان
0: سنه الجواب يعني تقريبا شنت الشهر عاد غادي يسجل الجواب ولكن الجواب خوده ما جاش قاني قاناش خوده ديال التنظيم والمساحين تعاود تمضي باش تجد مقبره اسلاميه تخصها شي المساحات طام قرات بزاف لان المقابر الاسلاميه معنيه انت فهمت لي انا مضراني تغيمان ديالي تدي المساحات معنيه وخودة يعني معروفة خودة يعني ثم واثي نس ثم واثي يعني ثاهف سلوب بود متفقوة فهمن يعني باش تجد مقبرة إسلامية ذي خودة يعني صعب جدا. المشكل المساحة ولو المشكل ثم واثي يعني ثاهب يعني ثاهوة
1: سمعوا الجواب روخان خم دارين زيل البلد
0: ويقارش مالا ذي نرغبا غيوذن ذي خودة يعني نشين يعني كمجلس تنفيذي البلدية يعني مستعدين باش كيكون السيوره نخزاوج ديني الامكانيه باش ني مقبره اسلاميه ديال المنطقه وينه يعني وسط هولندا قال سميد هولندا فعلا لان المنطقه لو كان شي خوده يعني تابعه ميد هولندا ليس تاس وينه البلديات راه كريم بنرفارت الخماني جاش خونا وف بيرخامباخت
1: كلشي ديال يمكن ديش
0: امشى نين غنقدي زاد بلاص هنا غاس المساحات فهم وناش ولكن لابد يخص المغربيين غير مسلم من يجي خوده يخص هذا الشكل مجموعه وين فين ودان ادخل من هذا سنسجل البلان ادخل زعما في شنط مواثمين شي مستعدين ودني نستيو راك اق البلديه نظني جن ديال المنطقه اني ديال المنطقه يدين جن شي ولكن مع الاسف يعني شي زغل الجاليه
1: يعني مخرج التفاعل هذا سقسي ومخرج التفاعل ديال الجاليه تما المضاعوه يتوطرح دي مزيدي وين يتوطرح من مستوى ما يتوطرح الموضوع
0: لذي مزيدي وين في الحق يعني كل شيء جا يعني جا غاسن ترغبه باش يدير مانية ولكن وغي يخذن وغي تاخذن المبادرة وغي يسين ونف إنيشاتيف باش يدير شانش حاجة مياء وغي يجي المشروع تفهمين يقصح ماني إني تفهمين
1: ذيك خروباني يجين خي جاني
0: ذيك خروباني في الحقيقة عاد ويت جيني جان فهمين وخمر يقع كناش ثورة 2022 تفهمين يقيم أنا إني المهم شي نتراجع يعني باش تسلم المبادرة صغير مسلم من أمت نيجي يعني هذاك الشكل نجل المجموعة أنا غادي نشل مؤسسات فهمت هذا نجل المقترح فهمت شينا خاص نسيو راه البلدية جات قارج نشي نستعدين بلدي نشل المقترح هذه نشل الفكرة المليح شينا نسيو راه قلنا ذاك البلدية ديال جد المنطقة ولكن المشروع عني البيرك خلوبني واخا جات تصور نجي لسن جايين نجي اللقاء كشان تمزيدا ونزل المنطقة وجي غازي خوده وقلت يبعود يخراف شخون أوفر جاحظان كجي اللقاء دي المركز الإسلامي دي خوده ولكن صافي السني يحبس مانيني نشينو في يعني وذين بوشا المبادرة صغى الجالية المسلمة دي خوده
1: مشي لخا ورني لخا المبادرة الجالية جاي تحاول ذس ولكن جالية ثاني تمن خلينا نقول ما الإيطان مزعى السير رخي وذنين نقوم وغاد جيم مؤطر يلا الإيطان دين غاسنا هو تمزيد وين مؤسسة نمزيدة وين وش إيطار نظني وذن مثلا مسلم من خوده وغاسنا والمجتمع المدني إنه وذن إيطار تنظمين اثنين باش السير أزيك السير لأن مروح الموقع مش تاس السير يوذن قد يوذن المغسق المونن باش ذيني نيجي حاجة يعني المسؤولية هذا هو ديما يعني هو خمزيد اخو قوقا ني هذا هو مثلا هنا ايش جانب مثلا يبدا نانشنين نعيط مثلا نروح للبلديه مثلا كيش خلكم كني ودي نظن مثلا يمسل من البلديه نخاود من داز ديوسن وما تفاد سجع الموضوع وانت باش تشجع يبدا هذه المبادره هذا باش الناجه سني وراجه راجه يمسل من المبادره خاك مختوى ليش قضيتها تما تراجليش حاجه وغاز وتغيسمون وذين بو التنظيم وذين بو الهيكلة وذين هنا
0: لا في الحقيقة يعني وانتين وجبوش المشكلة المقرم
1: أوكي
0: ما الذين يرغب غي وذين يعني أسهل شي حاجة وهو تيدش أن تكون شان الإطار قانوني تيدش أن المؤسسة تيدش أن الجمعية فهمت ولكن بلغاك إطار قانوني تذلو ذني غاك هذا الحق يعني تسيور ذاك أقونا ذاك أقل المسؤولين تسيور ذاك البلدية ولكن باش نشكل الإطار القانوني يوقع ليس كنا يوقع ليس حاجة مونه تأخر يعني مع الأسف ودوني السبب هذا جعل الشين يعني باش نقدم إجل المقترح تقولنا ديشان حيطاش 2025 نسيو الخاص ديال المجلس البلدي وتقريبا يعني
1: الاغلبيه كحزب عمل
0: حزب لا حزب عمل, عمل واه تكنا نياج المبادره وي سنين تفهم ويوقع خاص نقاش ديال المجلس البلدي الاغلبيه الاحزاب السياسيه ديال دي المجلس البلدي صادقت خوينه خل الفكره لنا وتاخ يعني تا المحافظ القانوني جي جا مسؤوله خل الملف مونات المقبره الاسلاميه لان ترجع يعني جا الموقف جا يتجاونا في ايجابي ونشين الناس اخصاء تسيور ذعو ذاك اقونا ذاك الممثلين ونا في الجاليه الاسلاميه لان في الحقيقه جنشين جا الناس وجي غا الجاليه الاسلاميه واه فهمت ربما تا الجاليه النظنية غا تجرب باش غا تسير المقبره اتيرين يبدا فهمت ولي شال المقبره هي مؤقتا ايش المده مثلا 20 عام 22 عام تاكسن لان ذي مثلا نوذين وخا غنقدر نجي للجاليه طنجه ثاني ثاني غاصن القضيه ديال المقابر ني الدائمه الناس تسيور ذاك اكيو ذناينا وبالفعل يوقع كيسن اللقاء وقيل 12 من عام 13 زي شحال ثلاثه سيور ذاك الممثلين ولا المساجد وخا جاك شال الممثلين ولا الجاليه اليهوديه ذات كوينات ذي خوده وانت بعد تخش الاستشارات الناس من الاحسن يجيش الاطار قانوني من غاك إطار قانوني رغني غاك الحق تسيور غاك الحق
1: إطار قانوني يمشر استيختين
0: مشان المؤسسة فهمت؟ تكنا غاتيري وغاز بول علاقة كتب زي ذاوين تيريش المؤسسة خاصة غاتيري غاز الاستقلالية التامة فهمت؟ لأن نخل القضية اللي نتمزي ذاوين شي ناسي نوردين قد سند الواقع أنا تمزي ذاون تفهمت؟ بلد كادي تمزي ذاك جاش المبادرة ربما تكاد تمزي
1: ذاون فهمت؟ فيك خروب فكرين فيك خروب باتي بدا زداك شخوا التوات
0: المؤسسة يعني انك تكيديش الفيك خروب ذا مزوارو
1: تحضير عمش نجنة تحضيرية عايش غاني نشني عايش
0: نقاقي واني شان تفهمن وخال اللقاء يوقع ذي شعان ذي شعان ثلاثة يوقع اقا اقونا ثقا ذات عودر وينا ثن قجان مسؤولة خلا عاصة يعني الميل فوالتين لو يعني اخر غاصن دين اجل الفيرك روب ولكن تقريبا دايسين لا اصحاب السلام مش حطا غير كيزنميا يعني انتصروا خاص اساس مزيد ونظني يعني باش راني يعني اش عشان ديال الفيرك روب ولكن مع الاسف يعني وادين بوشا الحماس المهم الفيرك روب عادي يخدم لو يعني اخر يعني اخر ونف تطورات وخمين تقني يعني جمعين بعض ذوينة تقني دي ستاون فرك العارين فهمت يعني بحال شل البيان وينة الدعم
1: هم تقني التوقيعات
0: زغط مزيدة وين ماشي غاسة زي خودة
1: زي كل شيء
0: يعني باشاني مثلا المقبرة الإسلامية ذقونة دي الوسط وينة هولندا
1: سم كل شيء
0: حول ما أمكن يعني تذي مزيدة وين يتجن يعني باري خودة ثنسيد فكذنا وبالفعل يوقع الاتصال زغ الأخ يعني فاريد يعني ما الأسف وكنا يحضاشها يتصل مزيدا وين اتاسني وذان يعني سقادن دولات البيانات ني خاطش من غد في البيانات ني اداس البيانات ني رودني انا عري جن الرساله اتنسق هذه وين في محافظ القانون
1: هذه حمل نجي بايلا ختم
0: هذه راح محافظ القانون هذه وقع عاود وين في
1: تمنيه غاس الارضيه غاس القاعده من جميعو اوكي
0: وخذ منيك جن يعني حاليا بنيك جن تفهمي ولكن الرغبه قاقتين
1: تما الرغبه زي خاصه نزكني روح السياسه بعدا زي تهمني المبادرين روح مسكوره روح الزوم الرغبات اللي زكاي وذان هذه الطريقه باش مخ تحرك ذي وذان الناس اللي مثلا بعد اول شيء تحضير بقى شيء توقيعك بليش كقش بعدا الفكره
0: مزيده ولا بخصني مزيده
1: ايوا تما قتني الاطار اللي جا روح يمكن
0: اكيد بعدا تفسنا لان الاطاسي هولنديين وبالخصوص لان بعض الاحزاب يعني عارض المقترح لنا يقارش شنو نشوش بالفعل يعني ان يمسلمن غاسن الرغبه باش
1: مباراه
0: اسلاميه يخصص نسبيين ذي هولنديين بان قادير الرغبه باش نروحو لمركز مزيان ديال المنطقه كورشي ولا نسي بلاتي ان انا شو ديقا نشي نلقى غنغربه باش يدير مدرسه مقبره اسلاميه
1: تفتمي
0: تسبيان غاكش
1: الحوج تشترك تشترك يعني
0: نيشان بالفعل
1: لا هذا متعمل مراكش تسقسي كي موضوع شي فكره شي حاجات شي اضافه
2: نشات بالنسبه للفكره ان انشاء مقبره اسلاميه تاريخ تجن فكره تصبحت غير تما بالنسبه للجاليه الاسلاميه ذاك خاوده نغي النواحي يخصنا واش غاصنا شي نتجاوب باك المقترح حواليتين يعني غاصنا شي رغبه يعني رغبه قويه خصنا نديرجن رغبه طمقرنت باش يعني تؤسس الفكره حيت ماشي شي فكره تما طم مزيان الفكره خصها تجن الرغبه زي جميع الاطراف وبالنسبه لي نتي تما الجاليه ذاك كي خاوده نغينا واحد مخ ذاك ثومه احمد ياك بالنسبه لي مخصقاني نشد كفكره مختواريه بالنسبه لي نتائج مزيده وين خصت واش كنت فرق زي كره مزيده مثلا واش كنت فرق حاولنا نتواصل جرسا اشكلني جن عريضه ضمغه باش البلديه سيوقع جن
1: تسمى فرق عمل زي كره مزيده
2: إيه مثلا بخراف شحوف زي كره مكان حاولنا نشكل اشخاص يعني كره مزيده تشكل حاولنا نشكل فرق زي كل ذا مزيدة فهذا مولنا ذي ذا مونيت نسن إن شاء الله كتير مع الخير
1: يعني لأن الموضوع عمواغ تسمى مشروع عمواغ وجه مشروع عمواغ متأمين مشروع عمواغ مشروع مقرم الزاف رغم ما لنسيور بالنسبة للبلدية رغم البلدية شمي غاد يعني يتوش برنسبي أكورد ذي هو من أنية ذات كن شنو كيك هم نواغ المشروع ولكن مي يعني وذا نين غاي نروخ مؤسسين غادي يتكشي مشروع مي خذ يعني شمي غاد أتذكر يعني يتسن دخل البلدية أي جهة مثلا قلت تمويل
0: لا
1: يعني من كنت البلدية من عند الدونة البلدية سيقاش من إيز معذية شين الظن نهم
0: yeah.
1: شو كبلدية وغير ذلك الشيء yeah. مثلا تمويل مثلا تمويل لأن مشروع مغاعة yeah. شو هذي يوي
0: أسقسية مهمة سينورتين مو بالنسبة للقضية التمويل يخسر الجالية المسلمة تذيغي تكلفنس القضية التمويل يعني من خلال المحادثه جغان غكونا فك الممثلين ونا في المساجد لان المساجد يقارش يعني باش نجمع الفلوس يعني العمليه سهله الاغلبيه ديال المركات ديال زكوان مقبره اسلاميه 100% غادي يري غادي يري غادي يري الدعم هو وانا نساهم ديما انايا لان غاصن رغبه ديما انايا امتني تقول هذه التخدمه ان شاء الله سي نوردين القضيه لو خي وذن وغاصن بول فكره اني يعني باش هذا حاجه ينظر ديال المغرب يقارش العائلين وقاين دا
1: نقضى المرحله هذه غاص نفسيا نقض غاص اخي وذن
0: بالفعل وثانيتين يعني ديج القمه هنا في الاندماج
1: ايوه
0: يعني المغاربه اللي يدوسين مثلا دي 60 اذا غاصني الفكره ربما نخدم جنا 4 سنين 5 سنين نجمع لي النصيب ونولي عند فلوس نعقب على المغرب نكشف المشروع ثلاثه الدات فهمت لكن واخا نشقش نقيم ذا يعني دي 60 تلقى نقضى يعني ندور صحاب ثمواث فهمت وبالخصوص ملي كتسير الوخا الجيل
1: الثالثه والسابعه
0: فهمت كنا وغاصنا بوش العلاقه ديال المغرب مع غنغن الشيء
1: نعيش
0: ديال المغرب عاد غنغي العائله غنغي الاصدقاء
1: نيشان واخا شنو
0: لو خاوه خان شي ربما يمكن
1: اسي ندي مسكن منهم يخلق ذا باش يخلق ذا
0: يعني
1: شنو
0: يعني الرغبه اقتذين ايوا متحمسين وتجارب مثلا ذكاره جونا المؤسسين بيبين كنا جمعناش العدد نتفلو 6 مقران تجي نضرب واجيز ديال الظروف ديال كورونا يجيني المقبره يعني مغا يعني ما شاء الله وفي ارنم يعني اكبر مقبره في هولندا فهمت يعني ثاني تكلف تقريبا تمويل واخا البلد ديال ارنم ربما يعني تعاوني فن يعني ذا خوده يعني الدعم ذا شغل خوده المهم ثلاث تسقاش
1: البلديه البلديه ممكن تلك البلديه
0: انت الدعم في قارش نشي المالي يعني شال المقترح يعني ملموس يعني واضح يعني مستعدين ان نسيو رقي واقل البلديات ديال المنطقه باش خصها لنا القضيه مولات تموات فهمت نشينا نصخ غير باش تعزو طموات تف طموات اشوف شنو يعني الترخيص يعني باش تحت المقبره الاسلاميه كلشي قمن يقصع بزاف
1: مسائل قانونيه المهم
0: مسائل قانونيه مسائل لوجيستيكيه فهمت
1: هي هذا
0: المسائل ولكن القضيه الفلوس ما يمكنش
1: ثنيوج ما تمول اثنين
0: لازم ما تمول
1: بالنسبه لنا التمويل المختبر جديد المهم بقيت بحسب تسمى الموضوع امراه اجي نقيت تمقان مثلا في الجزائر لا سورانس ديننا خدمه واخا من اطفال خاص غاسه سورانس كل في شي تقيمني واحد شي على يعني وتي تمشي لاسورانسا مصر من دانيتي لان عندو لاسورانسا مصر من دانيتي كي هولندا
0: يا ولكن باش شي
1: كي تمشي الوضع اثنين اللي تهمه ثمانيه اثنين
0: يا ولكن اثنين تقريبا تامينات تي غاس العلاقه فقط يعني العمليه اللي وين ان الدفن ميا غسل الاموات
1: وتجي
0: قوت فهمتي يعني باش شي مقبره اسلاميه لا لان لابد يخصتي شان المبادره غاش المؤسسات فهمت همشي لو خاطرني تقول هذه زعما لارن يعني مؤسسه بيبي انت فاهم يجن السيد يكسي المبادره يكون يجمع الفلوس راح يصغى مشان هي مقبره اسلاميه اقصو خي خيس هذه مقبره اسلاميه عاود وسرين يوتراخت
1: وغني ما فهم غاك عاد تسمى الفكره بدا مخني تقدينت بزاف كي وقع دوار مش عاد روخو ينبوشين شي حاجه راني نيس هولندا كونكريت عشان يلقى مكان غنغي مكان مكانين وين وين غير دي المقبرة
0: لحد الآن يعني لحد دي نعال وذي
1: يعني هذا قانون روح كيش نفيرك خروب
0: قانون عاد دي المرحلة موينة
1: فهذا دي جيني يتجاغ ويتجي فيرك خروب اني يتجاغ ممكن موجيشي ما فيرك اني خروب يخسر يلي بعد مزيا مخينا دو متأمين يخسر يلي فيرك خروب زي كورشي لأن خسر شاكن كورشي روح مزيدي وين المنطقة كمران يمكن هذا شاكني وذن كورشي ديو الممثلين الناس هذا فنجيك فيرك خروبا يخسر يتوى المؤسسة نجان ذي يخسر أرخان ذي قانوني نغيستيو لنا المخزن المخزن نغيستيو البلديه المهم اك ممثلين رسميين اك بلديه يعني من يخص يدير الاخر
0: وقد قتلني الفكره ديال الخيساني الاخ امين تدير الفكره جانا خاص يدير في الجروب ولكن يخص يدير شنو سنجبع بعدا في مزيده والخوده كل شيء مزيده مثلا اثنين الاشخاص هذه
1: مثل لمزي انسنديني
0: الاثنين البير كروبينغ ديال الاجتماعات ديالنا سوج ان شاء الله شان شان المقترح فهم اذا خاص نسي وورد فهم غادي نقدم غير البلديه ولكن منيني مع الاسف ويوقف يقين ياش دير كروب ذات شي نقول زي صحاب السلام ولكن زغبارة في الحلقة زي مزيده ونظنيت يعني واصح واش
1: روح واش
0: يقال شقه كنديني شي يعني اقل مبادره ولكن
1: وزما كيكون من خدمه
0: وزما فهم ما يقاش يتكلمنا
1: رغم اني واش ما فهم لان واخا مخني ديك انت قال الفكره وين انت قنغا كيش لان ضن غاس كلشي ولا انه المخبر الاسلاميه ضروره روح كمشي عاد خصتيري ولكن تحت هذا السيد خصها تخدم ذاك ديك المؤسسه قال واش ما تحملش
0: الله يرحم والدين هو المشكل يعني باش الانسان يتحمل المسؤوليه
1: يتحمل المسؤوليه أكبر شيء تشك
0: إيش عند واد
1: واسبوع علاقة الحازز هني الجنجال
0: لا لا لا واسبوع الحلقة قوينة فهمت لما يقارشوا ديما الأحسن شو فهمت شينا قلنا قيا قوينة ثق الفكرة فهمت أنا عاونني ولكن بشان أن تحمل المسؤولية عندك شغل تكن يقصح لي نجل المسؤولية عاود
1: مسؤولية مغا واي خان تخرج شيء ذا
0: خان تمنى إن شاء الله روح من يخدو سير ولاد البيانات هني ذين دعم زغاز غاد نزيده ونظني لا إن شاء الله المهم لابد يخسد يريش الإطار القانوني من أن نشل المؤسسة راك مؤسسة رغدني غاك الحق تسيور ذاتية تعمل
1: سيب مؤسسة بعاد تمزقنا توا
0: وطيق عوض مستقل لاخت مزيدة ونحموش يتوقع تقنية لمشكلة تفهمت قد يسفران يسفران تفهمت تيش المؤسسة مستقلة هذه غي
1: يعني مقص مؤسسة مستقلة تمثل
0: لابد
1: ويمكن الحقيقة روح باش يمكن نروح لنا مسير من مستوى خمسة من مستوى خمسة من تبعات الحالة المغربية نرفي نداني تدي خاودة من الزيوتسن ذي مسير من نظن ذي الدول نظن ذي مسير من دي هولنديا دي هولنديا داون دماغ أو تختونا يعني لأن يعني مستوى خمسة من المقبريات إما مقبرة إسلامية يمكن الشاحن هذا ذيني ذين شين هنا وذين محاولة أن يشاح من هذا من يعني شرك الجميع تما شي مغربيين وهاني غادي تلقى غادي تزيد توري
0: يعني
1: حتى واخا مغربيين قال اغلبيه بالنسبه غير مسمى الخوده ولكن
0: لا لا بالفعل يعني تكون نصور خل المقبره الاسلاميه نصور خل المقبره يمسر من كورشي سواء يعني ذا مغربيين ذا تواكين ذا ومن تني تشكيش العدد ديال هولنديين في الغرب الاسلام زدون في خوده مثلا تمتان لابد قال انت خصها تنظر ديال المقبره الاسلاميه وخا حني ما غارو في الضام غتحن غير مشان نظني ولكن ما راه غنغدا مقبره اسلاميه هذه وذانا هذه سنتر ولكن يعني وغالب واش المعلومات بان كيوقع الاتصال ديال وذانا تفهمت
1: تما خصها ديري
0: ولكن المقبره الاسلاميه يكون شي مسلم
1: خصها ديري كل شي مسلم
0: كنا هو الهدف من فهمت جبنا ميقارش نشعذ تسعات عادي وذا نقاس الفكره اني قارش نشبر موت غض حظ انظر في
1: المخ خذيت غير ما نبدا عفني غير ما نبدا ومحترم كل الجرائي نسور خش نسور خش نسور خ مسرين نسور التيار العام ميقوال الجاليه التاريخ الجاليه المغربيه يعني تلقى العالم يتجدد الهجره الجيل الثالث الرابع الخامس واش ما كاين هذا هذاك الشيء اللي تمات نميت ندمجت دوال ميز دموار وليت التاريخ ولكن كاين اذا انت غير من البدا
0: يقارش
1: شنو
0: باش تخزال عاود ديني جن شنو المقبره الاسلاميه جندي ارنم الا انت تسيت شويه تارنم تسيت شي حاجه في قاربي وليمان ذا شي وذا يعني تقول لي ما انت سنضطر ندين زي سويسرا زي فرنسا فهمت
1: توري
0: كانوا خل المقابر الاسلاميه لانه يمكن ذي المنطقه اللي وليمان وقاسن يعني تزدين تضطر دين كان وجي غاي صحاب مثلا صحاب هولندا و
1: نغتني
0: صحاب فمن ربما جا شي جنا شي موت شي جديد بلجيكا شي شخص اندرا في خوده فهمت
1: خاص اجراءات قانونيه المهم ينترضني سي امين
2: بالنسبه للفكره
1: شنو هو الكيمينيه
2: بالنسبه للفكره مخذا كني تبان تما يقيم شي حاجه نتجاوب زال الجاليه و ما راه شي حاجه نتجاوب تمد الفكره غتير مليحه تطور مخذك انك بالنسبه للجاليه المسلمه ذاك خاوده انك كلشي تم استقبل الفكره وكلشي خاصنا الرغبه ذوك انا ذات الفكره هي ثالثين وتمنى ان شاء الله مخذك هذه يوقع الاستجابه شكل شي حاجه تمن تموني جالس
1: كلشي عجبس الفكره مخنا السي احمد ماشي قلنا قلت اقول لك كامل لكن مخي ذاك كاين واحد خبري التليفون زوكنا شاق الموضوع وانت السلام عليكم
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وكيدي تفضل.
3: مصطفى مرزاق من جيب النور.
1: السي مصطفى مرحبا مرحبا مرحبا، مساء الخير عليك.
3: الله يبارك فيك، شكرا.
1: مساء الخير عليك. زوج شاهد كان واقع الموضوع عاونتي نهارا، لكن رديتي السي مصطفى.
3: أزوجتني وأنا شي حاجة معلومة تواريخ الأخ أحمد تقديمي التوار وشنا ندخل شوية رنشي.
1: عاد روخ شكون سوى دروخا سيسم كدارس مزيد النور يتسوار ياك؟
3: نعم نعم.
1: تفضل نعم سيدي.
3: وكواحد نشيط مثلا ذي مساعدة الناس مثلا يوم يتوفى العائلة شن يجوز العائلة انتم.
1: اوكي. وخا سي مصطفى شيخ السوا راه مشروع نيتجان الفكرة نيتجان مشروع سنيني المقبرة الإسلامية ذنيتي ذي خاودة. تفضل لنا المعلومات لنا المعلومات شنو ننزل المعلومات.
3: طريق الأخ أحمد.
1: إيه.
3: إن ذين أصحاب الإخوان السلام ذي المبادرة ولكن الإخوان النغمي زعما وذي نحدد ذيك نشين نساند الفكرة مع الفكرة ونشي نساعد نحن في فرقة عبرينا إلا إختشاف الجن كار تريكر إذن قال سولانج ويجن
1: الزغا كارو
3: هذي الزغا كارو أيوة
1: روخا إختشكم يجن الزغا كارو زي المؤسسة نكم فيما
3: لا لا ما يهمش شين الجن ذي الزغا كارو ذي جماعة
1: أقايو ذا نمشي السلام أقايو ذا نمشي السلام الزغا كارو
3: نسيني واه باش السيخ أحمد قاسودي نحدد اللي عاون نسين سينيا ونستولي في الكلاريني نسيني نتقادة سنة نتقادة سنة الأخفاريد باللي شين سنة ديش تريد الزغة ذكاره قاش ماش هذه البداية وانو في حد في مثال أتفرد النشطاء الجان ذي نجان نشطاء ذي مزيدة والنشطاء ذي المدارس نشطاء وغاتنا الأرضية الإخوان اللي غايد الفرق ذلك ويجي حد فهمت
1: مختولي شك أفوا زي مين هي باش أذموني وذلك مشروع عوانيتي
3: لا إن شاء الله روح نشيق نساء نتعاون الأخطارين إن شاء الله ديري غزة ما شاء الله ديري مشاركة مشاورة إيق المساجد النغني إيق الأخ عبد الواحد إيق الشين إيق
1: على المعاول لان سي مرزاق لو مات احمد الحداوي تقي السوار سيسم سيتي البلديه نخاوري قالك زعما ملي جا المهم روح كيم سيتاثا انه يدير اطار قانوني انه مغربي النهضه الجاليه نهضه يمشي من داك خاوده يخصني ليش اطار قانوني عادي زعما السيور لك هاد الدوله هاد البلديه باش نجي حاجه خصني لي اطار قانوني مسجل هاد الدوله
3: نعم سوى الاخفاريد لا ندي أنا مثلا مش صغارين إجنا اثنين زي الفتح إجنا نفذ الجن زي السلام إجنا اثنين زي النور وشا إجنا ديرين اثنين زي بارز زي جماعة واها وشا نصير أنفعلا نجي مؤسسة حتى مؤسسة
1: يعني كنيو مسجد النور أخشو مستعدين أتثم كي المشروع أتخدمهم كي الموضوع عوليك
3: إن شاء الله مشين زي المبتدئين إني جدان إن أخذنا بيبين أخو دا بيبين إني لازم نحاول زود دار حامد ولكن ما لم الأخباريد مساعد هذي هنا هذي الزغارة غارغو مشينا قصيدة
1: لغة الأخفاري اللي رأخذها كان أنا بجيو لكن يعطاه ذاني ظروف مهم خاصة به المهم قد تيغى السيتي ماذا ذيوض بلادة ثانيتي كني وعوض زي مسجد النور زي مسجد الفتح كذلك مساجد نيجان كلشي النواحي خما تفاد أذيمون عاري أذيمون السيورن هذه المؤسسة القانونية يعني نعيش السيورن قلب البلدية تحاول عندك البلدية في الموضوع لأن الموضوع يمغى وشي ذا مزيان
3: الموضوع يمغى إلا دي حلاج تمنيات لأن البلدية واتخدج الشا راتوران تاس تخدج في الخميرة يمزل لازم روح باش تحقق المنايا يتبسر تاموات يقتنى خميرة تغتاموات تقل خدامنا وخدمنا توجد مبرانا توجد إلا تقام فيتون كيست نتنادق فيتون وش أزيد وزيد
1: يعني من إليك ستخامث بزاك وجي شي ولكن أختي هذه كمر بعد الجانب تنظيم القوانين هو غاضخ منهم غاضي إذا روح نجي أم أخذني ذكي مسلين نظن نظن غا التمويل غا مسلين نظن سي مصطفى تقاش الطاس المشاركه لك كنفحصك بزاف والله لانه من 2020 الزواج انا تفاعلنا المضاعونيتي مراش هو نظن شي اضافه تفضل
3: ان شاء الله انا جنوان سي مع مع الفكره ان شاء الله نعاود
1: شكرا شكرا بزاف
3: العفو
1: اذا بعطيك واضحه وشكاش بزاف دومة مصطفى على خير ان شاء الله غادي نسوي أقرأ يبدد رخبة مثلا ذي نجيد النور قرأ كشينا قناة مستعدين وشي مستعدين أنا قناة الفكرة ونزوان نخدم ولكن أهم الشهر على حسن مالف المغضة هذا مثلا مصطفى مرزاق قرأ هذا هو مونتي بنشي وأتمنى الزوان هذه يعني الوضوح جميلة أهم الشهر شي واضح لأن أشك سخفين كنا يجيني الفيك خروبا ونتعاد يتجاو يجي يخسر إذا أنا يعني جمع هذه المبادرة ما تفديش بذي وذان هذا سنة سنة أوكي خاشي قانون سيريا ويزن خدم أسنة نخدم قويبيا أن سيور ثم شواط أنا يعني إطار القانوني كني وكي السياسة كي بلد يا خاشو مذيني ثم خدم الشنك ومعاود أتفدي هو من يملح
0: المهم يعني المهم أذكر الأخ يعني مصطفى يعني أن خلاتي ما من الموضوع ويعني تدخل يعني في الحقيقة يعني تدخل
1: وجيه جدا مليح
0: وورني ديالنا في الحقيقه يدعمني ني نغدش فهمت اذا ني غشدي بزيده ويل كلشي غاصل ترغبه باش تيري بقبره اسلاميه
1: يا ملي ملي دوك
0: ونش غاري اتصالك في مزيده ويل كلشي غاري اتصالك الاخ مصطفى غاري اتصالك صاحب تمزيده النور خالد العقيلي كنا بدا الثوره كيزل القضيه في الموضوع غاري اتصالك عبد الواحد المحيم ولا مزيد الفاتح غاري اتصالك صاحب السلام غير المشكله ملي الاخ مصطفى قالش ولكن وغين هنا بدا سنيش وغين هنا غاره فهمت الاخ فريد الاخ فريد يعني في الحقيقه انت قوم زوارو جاي نشد هذا هذا هذا هذا يغيج لاجل المحاوله ولكن انت صافي وخاي يحرث فهمت راس ظروف شخصيه اللي قارش ودين شو وزما قالو خاي خاص يقدم الاستقاله زكونه زي زي يعني زي زي المؤسسه مولاه السلام يخصها يفر ربما يعني الاسبوع المقبل يمكن راس الاجتماع امير خزان وما مش غادي يعني البستور وخا انت قارش نشو وزما والله الا شي سوايع على ترغم خاص بالسيف قاغس السيفار زيد قمره وتنهزت شكون جو غير هزت فهمت يعني هو ديش المشكل هذا مقرر في الحقيقه خصنا شي نجن غي غي غي غي عندنا غربول وذن يعني امداش ني غير وذن كورشي يعني خص المبادره غادعاون النذيين ولكن يتخصنا هو غيتحمل المسؤوليه وغيسويان
1: فهمت السوان واش تحافظ تحافظ بعدا خلنا المؤسسه القانونيه هذوك التصوف ذا
0: والفكره عاود الفكره جاني غنش القضيه اللي بارك روبني جان اتفق يعني باش مكور تمجيده غاتمشي ثاني وذن هذا السيور الخوينا فهمت ولكن جا وقع الاجتماع جا وقع الاجتماع ربما يحضر رئيس الاخ مصطفى ولكن ما وقع الاجتماع ني ربما يعني السيور خش المواضيع النظنيتي وذن وسي عجيب شحال الحرف ما يقارش شي نسيل باش نسيور في المدرسه خوينا دخلت المقبره الاسلاميه نصبع نسول خرج الموضوع النظني يوقع شويه من وينات فهمت شو تراجع شويه فهمت
1: واش مع السور واش مع السور يديري
0: ضغط السور خرج فهمت يعني شاب نهمي وقع شي حاجه من وينات
1: لان خيا كي ذكي الموضوع هو يمكن كي جا شي موضوع نظني باش تمدوري توقع البدا غتقن سوء التفاهم
0: ولكن الحمد لله يعني ولاد يخاو دا كلشي يعني قالش
1: على النيه المليح نيه الصفاء كلشي الزول الهدف انه المقبره الاسلاميه ديج تما واخا الحاجه لاني حاجه تما حقيقيه غي يمكن أن مشروع ونتي باش هذه يري لان بالغاص وك كجاليا نقضى المرحله ني اثنين انه خصها نظري
0: ان شاء الله
1: ينظر يمسر من هذه تي كي خاوده من دز ديوسن المهم يمكن مسلمه امين مراشن فكره نظن كي مشروع ونتي
2: بالنسبه لي اذا فوضين بالاضافه ولكن ممكن نتاومات مصطفى ممكن نتاومات حماد يخص بعدا مخني كوريا كردا مزيده تسمى تقدم جن الشخص مونن مثلا باش تكون نيج الاطار بعد زي هذه تكون 65 الاشخاص مثلا هذا نيج الاطار ميزي غتسيورنا البلديه حيت البلديه توالز ما تسيور الاشخاص مي عادي وها ضروري خصني نيج الاطار قانوني باش كيسن تسيور ونتمنى ان شاء الله يصوره في زاد الفكره ثالثين وتيرين غال خير ان شاء الله
1: السيتي مشي نعاود السيتي دي عرف هو انغزام مون شي قاد نتاعي الدور الاعلام نتصل سمسي يقول نزاور راي نسق منيا ماش جنان من نيتي من قان أتفن نحاول ما يمكن من اسمون عريضي وذات قيم شروع ونتني جنيته ما كور شيء يمسر من خاودا من داس ديوثسن سيحمد نشكاش بزاف بتبعة حالي أنه روخا واري راغا بساوري راغا سيش نتيجة نظن روخا المهم يكسين في بلان بي ممكن مخيا قل حقا تبدا ازداك بعد تسمى التاني آغي يعني فتراون داك كيني وذان قي انتخابة ثي عذان هو الحق لكن نكمل معليش خلينا نعاقل الموضوع ويانا الموضوع المقابرة الإسلامية
0: ولكن في الحق إيش نقطة مهمة يعني بالفعل قيد ذي المجلس البلدي خمز وارو جد جخصيص بحسب العمل ولكن حسب العمل ويقيم شار وخيذ وول ونف برو خاودة برو خريشيف
1: هذا لو قالوا شعار
0: وخلو اللينكس بارتفن أربعين نمون
1: قا حسب العمل ويتسحر شي واش دورو
0: ولكن شي ماني غنقدم الاقتراح اني كنا الحزب النرجع غاس تمثيلية تذي المجلس ونف التنفيذي يحكم
1: المعارضة
0: على حد الآن يعني خصنا خمش انت فاهمين رغم ان الحزب النغي يويد يعني اكبر عدد
1: من الناس تشكل لا معاد
0: ها
1: تشكل
0: وخا الاسبوع المجلس يتشكل
1: ايه؟
0: ولكن المجلس التنفيذي
1: يعاد والو
0: الاسبوع المقبل
1: المحافظين عاد
0: المحافظين وخا عين انت السيمانية الاسماء انت المعروفين
1: راكم حد كنيوزي الحزب
0: شنو نجي شاد وخا خينا رغوينا تفهمين كنا ربما يعني انا ذي المستقبل وكاع كيرج المحافظ القانوني يمكن اتيري غاس يعني توجد فاهمين ربما غاس توجه يعني ديري يميني ضد يعني المصالح عند الاجانب ربما كيوقع شويه موينات ولكن شي نتمنى ما هو هذا المشكل
1: السياسه عاد وتعيا شي جيت
0: ثلاثه بحال يعني ان حتى الاحزاب اللي كيصوتوا ضد المقترح النغنشين عربوا كاع دايرين اثنين دي المجلس غيسي عن ثاندين تخاوده
1: يعني
0: مثلا داز زاستر اسخبي
1: ديزن زست صوت ضد المشروع
0: والاخ مصطفى جاي حضاره كذا غرانت تقولنا اللقاء اني هي ديال المجلس البلدي تقريبا تيجي ذا ونكون شي حضان يعني جا ديال الاقبال
1: ايوا
0: المهم تا توريد قارج شوين المسؤوليه وجبون النقص فهمت
1: جبون سما
0: تيجي من المقبره الاسلاميه الله يعاون ناس وطموات راح حتى تصغدين شي ما يمخ خصنا نمشي نقولنا ديال المعمعه وديال القضيه الاس خي بي يعني حزب يعني مسيحي متطرف فهم ضد المصالح المسلمين ديال في ديال الحزب الليبرالي عاود
1: تهضر
0: وخا هي كاع على الحكم انت فهمت
1: السور خيم ضرن هو شي السور
0: ولكن قاع زعما
1: فكره من ضو هولندي صدق يا خاو داخل قابس المهم ضو هولندي يخصها يندر انت وفق مهم
0: المهم وادي
1: النقاش نظن نقاش نظن شنو يعني السياسه وتجي شي
0: خاصيه شي ما جات ديال القمل حاجه دافع شويه
1: ولكن كي البلديه
0: واخا زي الموقع المعارضين ان شاء الله نشينا نقيم الدفاع في المصالح ونفي مسلم من المصالح ونف الجاليه المغربيه
1: ديال هذه خاوده
0: ما راغاتنيش بالفعل
1: المحافظ قلنا حاجه اخرى يا ولكن مشروع وانت تقول تجي نهار انا غنشق من يقوا
0: وي قوا قلب دي خصها
1: شي واحد خصها وعان اذا العارض وعند الش اش مي غاد الانتخابات نظن وعان باللي منيا يتهم مع الجمعيه وخص البلديه انا غادي يعني ما عندنا لان ضروري تمنا هذه المهم من عاد خص السوق
0: ان شاء الله
1: عمل انتخابيه اللي تس
0: ان شاء الله واخا قبل خص السوق ان شاء
1: الله ما تحملش كاجه الطاس
0: بارك الله فيك شكرا
1: خمسه ورانيا ونسيتي ان شاء الله أسنعود أتفذني الجهاز المؤسسة اللي مخلص السوار وغتي لي توجد إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: أتفذ حضان عندي كيس السوار كني وعاز السياسة زي الممثلين الجالية ذي البلدية السوار عاوذ عاوذ مشاور ذم زياوة وتي شي تنقاو إن شاء الله ذم تأمين شو ورد قارو مشيك مرة
2: شكرا خلي استضافة الاهتمامات نكم سميني تيماني لي في المعرض إن شاء الله
1: شكرا
2: شكرا خلي استضافة بارك الله فيك
1: سي احمد شورا نكارو فنكمل مسوره
0: المهم امين الاخ امين يعني نشكرك كنخونا دخل الاستضافه لان نسيو نخرج لموضوع مهم
1: موضوع مهم بزاف
0: وخاصه تقل المواضيع خاصه نتصور ان شاء الله ديال المستقبل فهمت
1: باش نعاود نفحصك الطاس تيجي نشرف
0: شنو نتمنى الفوز للفريق المغربي
1: اي نهار واحد سيتي مسنا الغرب ان شاء الله نهار زياني مقابله مزياره تقدم مقابله
0: قال التعادل
1: قال حقاش شمو غير كشي بزاف ولكن مقابلة النثني جاء أكثر من رائعة أحسن مقابلة حد الآن قاعدين صراحة من ناحية تمام خاصة وخلنا نترى على كايكر ونيجي المحايد مثلا من المجتمع المغربي وجد البرازيلي المهم وهيت خزات شمة النثني تما تخزات شمة تبارك الله عليه وذا السوار الجالية المغربية دور نغاس الجالية المغربية خينا أغلب
0: الجالية المغربية أصحاب خارجون
1: من أصحاب الخارج كسين المغرب بزاف تمسرين سمعت تمسرين ونستدي مثلا ما خلني النجاح ان شاء الله توفيق نهار هذا داويني جندر النقط لان راه حدا جندر باش دايرين قسم الدور ديك واحد شكرا
0: بنيتي
1: يتمسوا من تيز داون كارو ومصورنا نهار هذا احمد حداوين تازي حزب جين حزب العمل حزب العمل رقم شي قانس برو برو هذا الحزب بينث مندك اثنين أحزاب الحزب قان خرولينكس اليسار الأخضر الحزب العمل مونين يعني جن حزب ذي جن قانس برو هم من أرخ برو نيمتيرين هم تقاشرين السينا ميجا يمكن أعطيني متحم وخيرك مروا
0: برو مخرسيف أما حزب تقدمي
1: حزب تقدمي يقان يدفع خيخ يدفع مهم خيخ دامن ذي وذن طبقة مهم اليسار أنا يسني إيزر ماضن ذي هولندا أمين أياغ تزدعون قارون برنامج عونيتي ونشكاش هم نشكاذ هم مرزاق تدخولي نس بورينس إنير الحدث جيت بزاف أنه أنت سوى سيسم خاصة أنت داريس نجد النور يتم تدخل نسي جاغ رائع أكثر من رائع نشكاذ بزاف ونسيتي مشروع غادي نجاح هذه وعدت إن شاء الله ونقاركم ذي من سيوين هنقيم عادي نغاد شي حاجة نروح تعادي قبل من وعد أتف نقاركم الجمعة عندي تسين إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: أريد أسدين الريف في عدد جمهور ذي 70 ملس نكور جمعا نزيد ساعة تنتان رحيطة الشيخ وبريد السنيان FM 106.2
5: نيخو بريد الانترنت www.

عيشنا سويثما ربانيتين تسد عون الكارون برامجنا نهارا نقرا ستيماتي الساعه ما كاين غير نقطه صباحا ستيماتي دي سنفهم مساورنا موضوع المقبره الاسلاميه دي خوده وقد ساعتنا نسقالو تعاود هكذا مات محمد يحيى الخوان عندهم ديوشا المنوعات وقيمتها كي نغلب داكو الجمعه قنا كي لكم ذيني في يمنوسن المواضيع المسنين تيمان اي مثلا راني تي دي هولندا خاوده من ديوسن را قي المغرب الذي يعرف منيما ونقراكم ذي من سوين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.